الحمد لله الذي وعد للمتقين الجنة التي فيها نعيم مقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الدين القويم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا إلى سبيل مستقيم. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sekarang wadah dulu. Luruskan sof, rapatkan sofnya. Jika masih muat satu orang, diisi lagi satu orang yang depan. Sofu sofu fakum faina tasyata sofu mintama misola. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى

فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جماعة يا موليا ada permintaan doa. Untuk Ibu Kartini binti Kisab. إلى قدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai dan dikenaikan ibadah salat Jumat di 11 September 2026 dari Masjid Baitur Rahman. Dan alhamdulillah tadi Ustaz bersama kita Ustaz Nur Alim Nasro Bintu SPDI dengan tema apa hidup bahagia. Kesimpulan dari tausia Jumat ini dan Baitur Rahman untuk mencapai bagian kita harus mencari Allah Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan semua tentang aturan hidup di jalan Allah. Dekatnya hubungan Nabi Muhammad dengan Allah salah satu kesempatan bagaimana caranya untuk mencapai keselamatan rumahnya dan semoga mencapai bagian dunia dan akhirat. Baik, kaum muslimin di mana pun berada, akhirnya saya sudah acara bersama ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Pasar 4 Desa Simanciri, Kecamatan Sunggal. Dan akhirnya saya yang juga Bambang, ada juga Faisal Rahmat dan Sabri juga Kali mengucapkan terima kasih kembali bersama anda. Kami kembali ke studio 194,3 Mega.
2: Baik, terima kasih Bambang untuk laporan silang salat Jumat kali ini dari Masjid Baitur Rahman di Jalan Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dan tentunya pendengar, salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.